0: قال الله يا البنات الكية منين جات
1: ولا يالله لا لا وهي نقص مليح ماما يزهى ولا يطير